0: لق قوان كوزا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو بريتينكيل لقا قوان خيك كو كأن ناك ناكو أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخون خون تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين ناقبوك ليش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكو بير ناتيكلا هو كونال ريق إلا
1: Radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende. Pon F de fuerza. En la F de Facebook.
2: En la F de Facebook.
1: Búscanos como Radio Norte, la fuerza grupera.